0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabai FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن أولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أوناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن أولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو Amfaorowa, Amfili Olong Baba Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, Olong Obama Jiu Tukalaile, Bioba Tuka Berela Tori GM, Tovikari Bubua Sisebe, Olong Obama Doro and Kokawaru, Iluwani Luondo State, Olong Obama Jiu Daru, Tio Badaru, Olong Madoro Tiwa Darumbe, Rule Dewa Nigerian, Olong Majiu Daru, Olala Ila Aila Law, Muni Mujisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi. Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le ji.